الغلط والسنة تزوج ارتجلت نفوس تقل نتيسك تعاورت التي لا تعالى الله غير الله. والله الدنيا كدتها تفلسو ولا لسك لهك بلدتك بس الله انت اللي والسجل كان في الله كبا ودس لمرهن طلع ودس تنشين جا الدنيا ذاف والسجل تسرو لتسنتا بلنبر وتيرت الله هو تمنتا.